0: كنا كمان تو كتير تويم بي تشيكن جس كنا كاميس كون كما كيس كيرو فانا هي تشورو فريا دولون كاسين كيلات كلا كنا كهي كتبت ابخنياري ماي كوتين بيكا وكانت كما كاها هيك حتى سيب خراكتا ماي ماي لوراوينا كان بيسا كون كما كيس بروفينسيا كان سيك حتى سيس خراكتا وليت هيا بوني وساسيني نابوني تاكا بانا كاها سونيا تاتا سيس خراكتا نيو انتخال سوني لاكشين هانيشا وين شاما شاما كاس كراكي بي كيلات كلا كنا كما كما كارو ارون تاتا خراكتا سانو سانا هيس كيتينا كاسو كما تاستا ماي ماي chicken show in pizza o kama ta serantas ka punira tan ha hala la ki pensa sin kuma na karusa arum ata ta hilat kulak tun kamino tena ka ma ki pa wai haraki kamis kun kama ki se sima iku tempe sarum ta se preki punian tina ka san chitura sana akawa ki chem ser ta sis karakta no ka tu ka kocher ta wis ti كان
1: feliz aniversario, felices fiestas patrias a todos nuestros hermanos y hermanas, Culiaquita Graciela, un gran abrazo. La voz de Gardenia es la artista boliviana con este tema muy lindo, en ritmos variados, hay una fusión muy interesante y el tema es Bolivia, Bolivia, y un tono, un ritmo de tobas, una fusión muy interesante, Culiaquita Graciela. Y si hay que hablar del video, es realmente lindo.
0: Ay, cama pía está mamá Gardenia, jupa jucama está. No vale que se toquen ja marca chivo caucan y pone igual. Desfiles para Camp Chican Choy Rakinian y acá Sarakinian y esta Kunatex Marcana Kazan Subkamata Humarujasta Arunta Sinikara Pachata no Campirusa Sarakinian Axan Uxan Ukamata Chican Chesarak Marca Chirina Kanicha Jalayapan Sesino Kamaha Marca Chirina Kuali Huakis Kiriux Atokrena Hichuru Día de la Independencia de Bolivia Jalukama Antaña.